يا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى كلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

يا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة